0: بانجو وين ناس بس أتيت هذا من فديت بدأت كانت على رابي زدال هي وحدة
1: لا
0: لا لا هنا كم تا إذا تا
2: فيولين تا وين
0: بانجو كبيرة لسا ام سبش نبدأ أنا للدين زار لارسن تاي بويز ميدنايت سان فوق بي إذا أستمر بمنو تبال لسا فيوزا جمهورا أتنى يفلودو بانجو كبيرة
3: بانجو

0: أرينا غراندي هيدا داي ميد يو لاف مي كيف يابسو سبب هالسا نبدأو بالتينيسي أتانا في المكين آل دا لودو جيمي لارا وين أو نيك أون بي بريكفاست
1: بونجو عملي لنا هيدا الشي كريم صوما
0: أفيرو وشورتا جميري جس فورتي يورا رمي يوم عش دا ما مجاتي حد
2: بلو تبفير إننا أمانو زاخ وما نفشك كل باتري جفير عارك ليش باي تياو دان
1: وكل إما لا ولا رايني
0: حالا لير باي نورو اللي نفق فوق بونجو كبيرا نقبلو بنا وفتتال نيهور بالتينيسي أتانا في المكان أنا أكثر من كبار

0: در 54 اولترا فلمكين توك تو فوقك بدقوا ال 28 منوتة بهالسا بونجو كبيرة
1: بونجو هي
2: ماما ميا السيليبراسيون
0: الأول باي ستار اسمه أنا بظن نتكلم بدأ شايفو أكثر ديتال باي ستار
2: إيفا هنهلو كل في ديك بيش انتو كل تكون تسا تبارتيشبا فيها ديك
0: مشاك نكلموكو مزاد دوارشيني الباي ستار المناوة في التالين يهور بونجو
3: كل جمعة وقت هوم جرون ينو انتي قد ننتقو مع ديفرسي ارتستي لوكالي قد نسكوبرو اكتا

0: سوبر ان كارمنتر اسبريسو هذا لودو كيف سرد اوديسا بونجو كبيره ام برا كنا دنا نتكلم فوق الاصناف شتايلو داك شتايلو شتايلو داك لينجن داك دالينجن دي التكنولوجيا
1: شي الناف اوتوماتيك شيكر
0: بوتل
1: بورتابل بلندر
0: بوتل وبلندر في الاستسخين
1: بورتابل بلندر
2: كيف رايتو هنا عجبني
0: هاي رايك
2: هاي رايك
0: اوهرا جفردا كنا بوتلز وكنا بروتين شيكس وبلندر او شورتا او دادو ما شربوش اسخابلا منو اسخابلا منو
1: ماكناتو كميني شربت الكافي ان بس لا جول ماكتا الكافي كمان انا من البروغرام ثلاث سيات
2: امتى فيرا الدوم الدوم بشي
1: الدوم الدوم الدوم مرتم للو المسخونش ثلاث دربية
0: من اوف تتال نور كوبلو بالبلاحر سيات انا فلمكين هذا لو كيف ما انا معكم صلاش راجين اكثر من كبار وكل في الهن اللي جاي بونجو
3: مالتز نمبر ون هيت Station. Bay. Wellbees is celebrating 5 years. From Thursday the 22nd to Saturday the 31st of October, exchange your points for money off your bill and save up to €60, keeping your usual cash back and enjoying all your other loyalty offers. Celebrate with Wellbees.
4: School sorted. Save on iPads this back to school at iCentre. Get €100 off iPad and iPad Air. Learn more at iCentre.com.mt. iCentre, Malta's Apple Premium Partner.
5: Mobile Adin, Charger li ma baqax jaħdem, Vape, Earbuds jew Tablet, Ftakar. Jekk għandu plakka jew batterija, inqisuh skart elettroniku. Meta dawn ma jibqgħux jaħdmu, tagħmilx l-iżball li tarmihom fil-boros tal-iskart. Hudhom f'wieħed miċ-ċentri għall-iskart Gof jew f'wieħed mir-roadshow trucks ta' WasteServe. Batterija waħda, żball wieħed, taf toqtol.
6: October brings plenty to discover and enjoy at The Point. Step into Oysho's brand new concept store, where lifestyle and leisure come together to create a whole new retail experience. Then let the Halloween magic begin with a full day of free family-friendly activities for little witches and wizards. Keep an eye on The Point social media for all of the details.
7: You know you gotta go, gotta go. The Point.
8: Casino Malta, St. George's Bay, St. Julian's.
9: Mighty tasty! Mighty nuts and snacks! Mighty good!
10: Invest illum gawdi għada. Zur bov.com/interessat. Il-valuta l-investiment jista jitla kif ukoll jinżel u l-passat mhux garanzija tal-futur. Bank of Valletta PLC 58 Tan Zakkarija il-Belt Valletta hija regolata mill-MFSA u liċenzjata biex toffri servizzi ta' investiment f'termini tal-qatt dwar is-servizzi ta' investiment.
11: Ever opened the kitchen drawer and thought, this needs an update? At Crea, we refresh our collections every 6 months. New looks for the way you live today. Always in good hands. Sturdy easy, fast and breezy. Crea.
12: Birthdays aren't just for kids. Bowling, laser tag, private areas, and full food and drinks packages. Your next celebration deserves the Eden. Visit theeden.mt.
13: Bay Breakfast.
14: Malta's biggest way to

0: عطنا دسكونتو بوستهم ديباتي تو كبير انت كونفرساسيون كبيره
1: اكو
0: اللي كانت تستهدف الاخر جيمات بروفيشني تاعنا عندنا بزون
2: نجيبوها وين تهرق
0: تهرق هافنا قال منا في السنيور انما ندق السيجلا
1: نستو نستو نستو نكتبوا هذا ونحسب اللي هنسا رهافتي
0: ايوه اي باي
2: انا
0: معكم صلاح الروم لا انا انت ويلا
1: نبروفاو بلا

كنت تريد تقبل تدخلنا على زائرة في التيمة تالي هالوين شتخسب أوليفر رودريغو فامباير فو 897 باي ثلاث يومياك قد 2 ورل اوف سنار Good afternoon ساكلي تفلمكين وإيفا قاتلك لي عندنا أرى رنت شنامل مش رنت رنت رنت تقرقير عشان دكم شي مهروق هالكل دا متي البيرة ورا ويكند من بدأ زبايدا الدجر دينا لنهدو أنا أرى بالريلكس ورل اوف سنار ومرو شمكين مشى بالكلبة وقت كميل مامور نقرس سانت أنتون وصلنا مكال حطة الخمسة إسكوارت بش نسيب شهات مالبي بقال لي لا سيه بتاع ما تساش تدخل هنال وخمس منوتي أخرى I mean لا أصل دور نصيا وكن حيد لام في زمن خمس منوتي كن فضلنا نقرا خين مش هزين I mean فيش انت دومي جوني سانت أنتون في ستيت أورلوف سنار أدوس سخان أتن إلا تكون خطمود بسخان داك الهين وما تمسوا بقينة اللين لي تقالي وتشكم حدد قصة الكلب مك حتى نقرا البيتينج فارم وكيف رات الهنيزر والخمار واللعبة اللي يبمك دين الكلبة شين أسكن الدوش غدق بطامل سبيشال منت متى حتى السكشن تلا سافر هانتينج دوغي جيني تشكم تتبوينت يا فيرا إيه قصتايتا

لي مات للحد قلبي نفتح شتات حسيت اللي ما استايتش نايت لك لي ندر فراج لي كون بسايت دون بشاف دايت أتمن دو نايت كم

0: Gibraltar's number one hit music station.
1: Hey Drive with Ryan and Gayle.
2: وعنا مساج
3: قالتلنا دي
2: جينا
3: نقدم دفريا تسقية ومش تي اي بس
4: نقدم
3: دفريا البارتنر تي اي
4: قصتي فو يكتو قصتي
3: لا كنتنت كنتنت كل هات
4: ايفا ايفا
3: فهمني
4: قصتي قصتي
3: ما حدش حاجة ومين
4: اكو جينا
3: الى في التنس ومين نقدم
4: دفريا لسه صاحي بيرا سيم لتا شو الشي
3: ومين نقدم دفريا البارتنر تي اي جنانتي تفايلة جملك تفتح تسايك
4: الشوت للتليفون شكيكو كبيرة
0: Mr. Riley, Fernanova Sofa, Arts Council Malta, and Brown's Farmer. Getting you home, weekdays from 3 till 7.
5: Three brand new studios just opened at Synergy. Forge for functional strength training. Ride for high energy spin and cycling. And Flow for Pilates, yoga and stretch. Three new studios, one membership. Forge, Ride, Flow by Synergy. Experience them now at Synergy Health and Fitness Club. Visit synergy.com.mt.
6: Think your team works well together? Put it to the test at Delta Strike Laser Tag at the Eden. Then refuel with food and drinks at our restaurant and bar. Fun that actually builds teamwork. Visit theeden.mt.